0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 21 من آب أغسطس في الفاتيكان المشاركين في اللقاء السنوي للشبكة الدولية للمشرعين الكاثوليك. وفي بداية كلمته إليهم رحب الأب الأقدس بالجميع، ثم توقف عند موضوع لقاء هذا العام وهو الكرامة البشرية والذكاء الاصطناعي، التحديات، الفرص والرقابة. وقال إنه موضوع يوفر للمشاركين في اللقاء الفرصة للتأمل حول واحدة من قضايا زمننا الفارقة. وتابع قدسته أن التطور الكبير للذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا كان يصعب للأجيال السابقة تخيلها، إلا أن أي إنجاز تكنولوجي يطرح على البشرية سؤالا أخلاقيا، لا فقط ماذا يمكننا أن نفعل بل ماذا يجب علينا أن نفعل. وأضاف البابا أن عائلتنا البشرية تواجه اليوم اختيارا حاسما، وذكر بما كتب في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة حين تحدث عن احتمال أن نشيد برج بابل جديدا، حيث تحجب القوة والفعالية والسيطرة وجه الشخص البشري، أو أن نبني في المقابل حضارة تكون فيها التكنولوجيا في خدمة التنمية المتكاملة لكل شخص. ويظل السؤال الحاسم نفسه، واصل الأب الأقدس، هل تخدم التكنولوجيا الناس كي يكونوا أكثر أخوة وأكثر مسؤولية إزاء أنفسهم وإزاء الآخرين؟ وأكد البابا هنا أن مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، الكرامة البشرية التي لا يمكن انتهاكها، الخير العام، استفادة الجميع من الخيور، التكافل والتضامن، توفر معايير أكيدة للتمييز. قال البابا لون 14 بعد ذلك للمشرعين الكاثوليك إن دعوتهم تضعهم في قلب هذا التحدي، وأضاف مستعيرا كلمات للبابا فرانسيس كان قد وجهها إلى المشاركين في لقاء نظمته سنة 2021 الشبكة الدولية للمشرعين الكاثوليك، أن واجبهم كمسؤولين عن وضع سياسات لإدارة التكنولوجيا لصالح الخير العام ليس إعاقة التجديد بل هو قيادته بحكمة. وعلى التشريع الجيد حسب ما تابع البابا لون 14 أن يشجع الإبداع العلمي والتقني، وأن يحمي في الوقت ذاته الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية. ووصل قدسته أن على هذا التشريع أن يحمي المستخدمين من الاستغلال، وأن يحفظ الخصوصية الشخصية، ويضمن الشفافية في استخدام التقنيات الناشئة، وأن تعزز هذه التقنيات المؤسسات الديمقراطية. ولتحقيق هذا هناك حاجة إلى أطر قانونية ملائمة ورقابة مستقلة وتثقيف للمستخدمين وسياسة لا تتخلى عن واجبها، قال الأب الأقدس، وأضاف أن هذه الرقابة يمكن أن تعمل على أصعدة مختلفة محلية ووطنية ودولية، موفرة إمكانية حوار مفتوح حول الأطر الأخلاقية التي سنستخدمها وإخضاعها لمعايير العدالة الاجتماعية المشتركة، وأيضا ضمان ألا تملي إيديولوجية أو مصلحة معينة القيم التي تحتويها أنظمة الذكاء الاصطناعي. أشار قداسة البابا بعد ذلك إلى خطر أن يسفر التطور السريع للذكاء الاصطناعي عن أشكال جديدة من التبعية التكنولوجية، ما يؤدي إلى اعتماد الدول الأكثر فقرا بشكل متزايد على تلك الأكثر رخاءً. وشدد الأب الأقدس على ضرورة التنبه إلى هذا الأمر لتفادي أن يصبح التجديد أداة جديدة للاستعمار الإيديولوجي أو الاقتصادي. ووصل البابا أننا ومع الأسف نجد أنفسنا أمام شكل ناعم من الهيمنة حين تكون الخوارزميات من يقرر من يكون مرئيا ومن يظل غير مرئي، حين تؤثر المنصات الرقمية على النقاش العام بدون مساءلة، وحين تكون كرامة العاملين خاضعة لتحسين الأنظمة. وشدد الأب الأقدس على أن مثل هذه التطورات تكشف عن وجه جديد للميل القديم نحو الهيمنة والسلطة بدون خدمات. وفي مواجهة ثقافة السلطة تقترح الكنيسة حضارة المحبة. قال البابا لون الرابع عشر: حضارة قادرة على أن توجه بشكل حكيم الذكاء الاصطناعي، مشكلة قلوبا قادرة على المحبة والشفقة والمسؤولية. وتابع الأب الأقدس أن في مثل هذا المجتمع تكون العائلة أول مدرسة للإنسانية، وذلك لأننا في العائلة نتعلم الثقة قبل الحسابات، السخاء قبل التنافس، الحوار قبل الانقسام، والمحبة قبل السلطة. وشدد البابا لون الرابع عشر على أنه لا يجوز أبدا أن نسمح للذكاء الاصطناعي بأن يضعف هذه الخلية الأساسية للمجتمع أو أن يختزل الأشخاص والعلاقات إلى بيانات ومحاكاة، أو أن يغرق الأذهان الشابة بمحتويات تشوه الرغبات وبنماذج اقتصادية تجعل الحياة العائلية هشة اقتصاديا. ولهذا تابع قداسة البابا: أشجعكم على سياسات تعزز الزواج والعائلات وتدعم الوالدين في رسالتهم التربوية وتمكن الشباب من أن ينظروا إلى المستقبل بثقة. ووصل قداسة البابا أن العالم ليس في حاجة إلى ذكاء اصطناعي يحط من قدر الإنسانية، بل إلى ذكاء اصطناعي تنيره الحكمة، إلى سلطة سياسية يوجهها الضمير، وإلى تجديد تكنولوجي توجهه المحبة. وقال قداسته أنه فقط حينها سيصبح الذكاء الاصطناعي لا غريما للإنسانية بل خادما للخير العام. وفي ختام كلمته إلى المشاركين في اللقاء السنوي للشبكة الدولية للمشرعين الكاثوليك، أكد البابا لون الرابع عشر صلاته كي تسفر نقاشاتهم عن ثمار وافرة لبلدانهم وللعائلة البشرية بأسرها. ثم تضرع الأب الأقدس كي ترافق الطوبوية مريم العذراء سيدة المشورة الصالحة الجميع دائما، كما واستمطر قداسة البابا على الحضور وعائلاتهم ومن هم موكلون إلى خدمتهم وافر البركات الإلهية.
2: تتجه أنظار مدينة ريميني الإيطالية يوم غد السبت إلى زيارة البابا لون الرابع عشر في محطة رعوية تحمل أبعادا دينية وإنسانية وثقافية، وتأتي بعد أكثر من 4 عقود على آخر زيارة بابوية لهذه المدينة التي قام بها البابا القديس يوحنا بولس الثاني في العام 1982. يصل البابا بريفوست إلى ريميني في ذروة الموسم السياحي حاملا رسالة تركز على الأمل واللقاء والتضامن وتشجيع الشباب على اختيار الخير وبناء ما يمكن وصفه بثقافة المحبة. يتضمن برنامج الزيارة المشاركة في الدورة 47 للقاء الصداقة بين الشعوب، بالإضافة إلى لقاء البابا المرتقب مع عدد من المرضى والفقراء وذوي الإعاقات قبل أن يترأس القداس مساء في ميناء ريميني. في هذا السياق تعيش أبرشية ريميني منذ أيام أجواء انتظار خاصة لهذه الزيارة، فالمدينة التي تستقبل ملايين السياح خلال أشهر الصيف تستعد لأن تظهر أمام البابا ليس فقط بصفتها وجهة سياحية، وإنما أيضا باعتبارها مجتمعا إنسانيا متنوعا يلتقي فيه السكان مع الزوار والعائلات مع الشباب وأشخاص من خلفيات وثقافات مختلفة. يقول أسقف ريميني المطران نيكولو أنسيلمي إن منطقة الريفييرا تستقبل خلال الأشهر الأربعة من الموسم السياحي ما بين 7 و8 ملايين شخص، ولذلك فإن وجود الكنيسة في هذه البيئة السياحية يمثل تحديا دائما للشهادة وحسن الاستقبال واللطف والحوار والقدرة على العيش معا، وهي قيم تتقاطع مع ما يسميه البابا بالإنسانية الرائعة، أي الإنسانية القادرة على الانفتاح على الآخر أيا كان أصله أو معتقده. من هذا المنطلق لا ينظر أسقف ريميني إلى زيارة البابا على أنها مجرد حدث احتفالي، بل هي فرصة لإيصال رسالة إلى شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك أشخاص لا يشاركون عادة في النشاطات الدينية. واعتبر سيادته أن وجود البابا في مدينة سياحية وفي قلب موسم الصيف يمكن أن يجذب المؤمنين والسياح الفضوليين أيضا، ويفتح أمام الجميع مساحة للإصغاء واللقاء. هذا ويرى المطران أنسيلمي أن حضور البابا لون الرابع عشر بين المشاركين في لقاء الصداقة بين الشعوب يمكن أن يكون مصدر تشجيع ورجاء، ولا سيما للشباب الذين يحتاجون اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى من يشجعهم على فعل الخير وعلى عدم الاستسلام أمام الصعوبات والإحباط. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في عالم تبرز فيه المنافسة والصراع والقوة على حساب الحاجة إلى ثقافة تقوم على الإنسان والعلاقات والتضامن. ولذلك يأمل أسقف ريميني أن تساعد زيارة البابا على ترسيخ حضارة المحبة في مواجهة ثقافة القوة. إنها دعوة إلى أن يكون الحب قوة تحرك الإنسان نحو الخير، لا مجرد كلمة أو شعار. بعدها انتقل سيادته إلى الحديث عن لقاء البابا المرتقب مع الفقراء والمرضى، واعتبر أن اختيار هذه المحطة يحمل معنى عميقا، ففي مدينة تعج بالحركة خلال فصل الصيف يريد القائمون على الزيارة ألا تنسى الفئات التي تسير في ظروف أصعب أو تواجه مرضا أو إعاقة أو فقرا أو مرحلة معقدة من الحياة. وأضاف أن زيارة البابا تتحول هكذا إلى رسالة تتجاوز الإطار الديني، لتذكر المجتمع كله بأن الأشخاص الأكثر هشاشة يجب أن يكونوا في قلب الاهتمام لا على الهامش. فالنجاح الحقيقي لأي مجتمع لا يقاس فقط بحجم السياحة أو النشاط الاقتصادي، وإنما أيضا بقدرته على رعاية من يحتاجون إلى المساندة والاستماع إلى من يواجهون صعوبات ومنحهم الكرامة والأمل. في سياق حديثه عن القداس الذي سيحتفل به الحبر الأعظم في ميناء المدينة، والذي يعيد إلى الذاكرة القداس الذي ترأسه البابا يوحنا بولس الثاني في المكان نفسه 44 سنة خلت، قال المطران أنسيلمي إن القداس هو قلب هذه الزيارة ومحورها الأساسي، مضيفا أن الاحتفال بالإفخارستية بالنسبة إلى الكنيسة هو لحظة اللقاء حول المسيح من خلال كلمته وحضوره وسط الجماعة المجتمعة. ولفت سيادته إلى أن اختيار البحر كمكان لهذا الاحتفال ليس مجرد اختيار رمزي وجمالي، فالبحر حاضر بقوة في روايات الأناجيل وحياة يسوع، وهو مكان ارتبط بالدعوة والرسالة وبقصص العواصف والصيد والمعجزات. ومن شاطئ ريميني يمكن لهذه الرمزية أن تكتسب بعدا جديدا، البحر يصبح مساحة مفتوحة يلتقي فيها المؤمنون مع أشخاص ربما لم يأتوا أصلا للمشاركة في مناسبات دينية. بعدها عبر أسقف ريميني عن أمله بأن تكون زيارة البابا فرصة للقاء مع الأشخاص البعيدين، مع الذين قد تدفعهم الرغبة في رؤية البابا إلى الاقتراب والاستماع إلى رسالته. واعتبر أنه من خلال المتطوعين والكنيسة المحلية يمكن أن تتحول المناسبة إلى فرصة للحوار والشهادة والوصول إلى الناس في أماكن وجودهم. وأكد سيادته أن لقاء البابا لا ينبغي أن ينتهي بمجرد مغادرته، إذ لابد أن يترك أثرا مستمرا خصوصا بين الشباب، وأن يدفعهم إلى المبادرة والعمل من أجل الخير، وإلى الإيمان بأن بناء مجتمع أكثر إنسانية ممكن عندما تحل المحبة محل العنف والقوة، وعندما يصبح التضامن مع الضعفاء جزءا من الحياة اليومية. ختاما، تمنى أسقف ريميني أن تساعد الزيارة المدينة وشبابها وكنيستها على جعل رسالة الحبر الأعظم ممارسة يومية، وذلك من خلال صنع الخير واللقاء والتضامن وبناء ثقافة المحبة.
3: تصل مدينة تارانتو إلى الساعات الأخيرة قبل انطلاق الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وقد شهدت المدينة يوم أمس مقدمة مؤثرة تمثلت في احتفال إفخارستي ترأسه رئيس وساقفة تارانتو المطران تشيرو مينيرو، وقال في عظته أن الرياضي يتحلى بالشجاعة ولا يخاف من الخطأ. وقد شكل هذا القداس الإلهي الذي أحيته ترانيم الرياضيين الشباب في كاتدرائية القديس كاتالادو باترانتو الدخول الفعلي في أجواء ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي يشارك فيها 26 بلدا من حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الفريق الصغير للرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي أتلتيكا فاتيكانا. تعيش المدينة الواقعة في إقليم بوليا لحظات ترقب لحدث يضعها في مركز الاهتمام الدولي، وليس فقط من الناحية الرياضية، فتارانتو تتغذى هذه الأيام بالرياضة في شوارعها وساحاتها، لكنها لا تنسى القضايا الاجتماعية كأزمة الوظائف في قطاع صناعة الحديد ذو الصلب التي ضربتها في السنوات الأخيرة، وهو ما ذكر به المطران مينيريو بقوة، متطرقا إلى تنمية المدينة وإعادة انعاشها يمران عبر المصالحة كما في مثل الوزنات، وأنه يجب على التحفظ والخوف في أن يفسحا المجال للإبداع والقدرة على المجازفة. ستخبرنا هذه الألعاب بالكثير بدءا من اليوم وحتى 3 أيلول/سبتمبر مع صليب الرياضيين الذي سيرافق في كاتدرائية القديس كاتالادو وإنجازات أكثر من 4000 رياضي مشارك. إذ ما وسعنا النظر إلى أبعاد هذا الحدث نجد أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط شأنها شأن الفعاليات الأخرى تتعامل مع النزاعات والتوترات والظلم، غير أن أسبوع الرياضة هذا يشكل فرصة لبناء الجسور بين الثقافات والشعوب وتعزيز الاستقبال والتضامن والسلام، وفقا للأمنية التي عبر عنها البابا لاون 14 في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتليت أمس في ختام القداس في اليوم الذي استقبلت فيه تارانتو صليب الرياضيين في الكاتدرائية. وكان الحبر الأعظم قد قال ذلك الأحد الماضي خلال صلاة التبشير الملائكي أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط يمكنها أن تكون نبوءة سلام وأخوة. فضلا عن ذلك، وفي البرقية المرسلة إلى رئيس الأساقفة مينيريو، حيا أبو الأقدس المشاركين في احتفال استقبال صليب الرياضيين وحثهم على النظر بإيمان إلى علامة الفداء هذه التي تجمع تطلعات وأمال وأفراح وأتعاب جميع الذين يتشاركون الخبرات الرياضية، داعيا إلى خوض المسابقات بمشاعر الصداقة والأخوة والنزاع. فمن الرياضة تحديدا يمكن أن تهب رياح رجاء جديدة، ريح لن توقف الأسلحة فورا لكنها تقترح إمكانية تحقيق إنسانية أكثر أخوة. وصليب الرياضيين الذي يجمع تطلعات وأمال النساء والرجال منذ أولمبيات لندن عام 2012 يحكي لغة الرياضة التي تتطلع إلى مراجعة مجتمع يحل فيه النزاع غالبا محل الحوار. هذا وقد سلم صليب للمطران مينيريو من قبل ممثلين عن الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي برفقة المطران بول تايغ أمين سر دائرة الثقافة والتربية وأطفال من المراكز الرعوية بتارانتو، وسيبقى في الكاتدرائية حتى نهاية الألعاب. وقال المطران مينيريو في عظته: لستم هنا فقط من أجل المسابقات الرياضية، بل لتقدموا للعالم شهادة قوية عن السلام والمشاركة والأخوة. وأضاف: يدخل هذا الحدث التاريخ بسبب ما يعاش في هذه الأيام، ولكن وبشكل خاص بسبب الإرث الروحي والاجتماعي والأخلاقي والثقافي الذي سيتركه، وللرسالة التي سيطلقها للعالم أجمع من شواطئ البحر الأيوني عابر كل البحار لتصل إلى أقصى أطراف الأرض، كلما تمنح دورا كلمات تمنح دورا اجتماعيا جوهريا لما يعتبره الكثيرون مجرد لعبة. وإذ ذكر بكلمات القديس بولس، أكد رئيس الأساقف أن الرياضة كسيطرة على الجسد وبالتالي على الذات تصبح مسارا نحو أهداف أعلى بدورها المهم في تنشئة الشباب. وإذ استعاد مثل الوزنات، دعا إلى النظر إلى الرياضة كأحد الوزنات التي يمنحها الرب والتي يمكن أن تستغل للمصالح الشخصية أو الصورة الذاتية أو لتحقيق رقم قياسي في الرياضات أو للاحتلال الصفحات الأولى في الصحف والنشرات الإخبارية بدافع المجد الباطل وللحصول على إعجاب الناس كما ندد يسوع. ولكن يمكن تقييمها واستثمارها أيضا للمشاركة والعطاء والمساهمة في بناء عالم يسوده السلام والتضامن مع الأشد ضعفا والفقراء. واختتم رئيس الأساقفة بالقول: بممارستكم للرياضة تتاح لكم الفرصة لعيش خبرات اللقاء مع الرياضيين من كل ثقافة ودين وحالة اجتماعية، وتكتشفون جمال العيش المشترك بين الاختلافات بهدف المساهمة في تحقيق حلم العائلة البشرية التي تعيش في سلام واحترام للحرية. ومن تارنتو بالتالي ومع العاب البحر الأبيض المتوسط يمكن إطلاق رسالة رجاء ملموسة للعالم. أعلن مجلس أساقفة البيرو عن الصلاة الرسمية للزيارة الرسولية للبابا لاوون الرابع عشر إلى البلاد، وهي مبادرة تهدف إلى إعداد الجماعة الكاثوليكية لهذا اللقاء والسؤال بأن يسهم وجود الحبر الأعظم في تجديد الإيمان وتعزيز الرجاء وترسيخ السلام. وقال المطران كارلوس غارسيا كامادير رئيس مجلس أساقفة البيرو وأسقف لورين: نستقبل زيارة البابا لاوون الرابع عشر بفرح عظيم، لأن حضوره بيننا سيكون عطية حقيقية لشعبنا وفرصة لتجديد إيماننا وتقوية رجاؤنا والسير معا ككنيسة في خدمة الإنجيل. وتستعيد الصلاة إحدى الرسائل الرئيسية لحبرية البابا لاوون الرابع عشر، الدعوة إلى بناء السلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، قادر على تحويل النزاعات وإيقاف العنف وتجاوز الأحقاد لفتح مسارات للوحدة داخل شعب الله. كما شدد أساقفة البيرو على صلة الخاصة التي تربط الحبر الأعظم بالبلاد، والتي تعود إلى السنوات التي مارس فيها خدمته الرعوية في البيرو وإلى منصبه السابق كنائب لرئيس مجلس أساقفة البيرو. وفي هذا السياق وصفت زيارته المرتقبة بأنها زمن النعمة للكنيسة وللمجتمع في البيرو. وتوكل الصلاة الزيارة الرسولية للقديسة مريم أم الكنيسة وللقديس توريبو دي موغريفيخو وقديسي البيرو، وكما تسأل أن يتيح اللقاء مع البابا تجديد الرجاء وتوطيد السلام في كافة أرجاء الوطن. هذا وستقام زيارة لاوون الرابع عشر من الحادي عشر وحتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر، وستشمل أنشطة في ليما وكالاو وبوكالابا وكوسكو وشيكالاو. إزاء هذا الحدث دعا مجالس أساقفة البيرو أبناء البيرو إلى فتح قلوبهم والعيش في شركة أخوية وتضامنية بهدف قبول رسالة السلام والحوار والمصالحة التي سيوجهها الحبر الأعظم لشعب الله. وأخيرا أعرب أساقفة البيرو عن شكرهم لكل من يساهم في نشر الصلاة الرسمية، وحث المؤمنين على المشاركة الفعالة في التحضير الروحي لزيارة لاوون الرابع عشر. عقد المجمع الأورشليمي المقدس جلسة مجمعية في دار البطريركية بالقدس برئاسة صاحب الغبطة كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، بحضور أعضاء المجمع لمناقشة عدد من القضايا الإدارية والكنسية والرعوية والتحديات التي تواجه الرعاية والأماكن المقدسة. واستعرض غبطته خلال الاجتماع نتائج زيارته الرسمية الأخيرة، وفي مقدمتها زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيارته لليونان، وإضافة إلى لقائه بالبطريرك المسكوني بارتولوموس في البطريركية المسكونية لمناقشة شؤون الكنيسة الأرثوذكسية والحضور المسيحي في المنطقة. كما أشار غبطته إلى زيارته الرعوية لقطاع غزة للإطمئنان على أبناء الرعية والوقوف إلى جانبهم رافعا الصلوات من أجل تعزيتهم وتثبيتهم في الإيمان والرجاء. وأشاد غبطته بصمود أبناء الرعية وتمسكهم بكنيستهم وإيمانهم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها. وعلى الصعيد الرعوي والتنموي ناقش غبطته وأعضاء المجمع المقدس الاستعداد لإحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية مخلصنا الرب يسوع المسيح عام 2030 في موقع المغطس على نهر الأردن، هذا المكان المقدس الذي شهد معمودية السيد المسيح وظهور سر الثالوث القدوس، وأشار المجمع المقدس بمبادرة الكنائس واستجابة صاحبة الجلالة الهاشمية

0: الكلمة وحمق الروحانية المشرقية الأرثوذكسية المتجذرة في تراث كنيسة أورشليم. وأشار غبطته إلى ما تخطى به الجامعة من اهتمام ملكي هاشمي أصيل، مؤكدا ضرورة تضافر جموع الجهود لدعمها وتعزيز رسالتها الأكاديمية واللاهوتية والحضارية لتغدو جسرا للحوار والمعرفة ملتقا منفتحا على الكنائس والشعوب والثقافات، وتجسد رسالة البطريركية المقدسية في الأردن أرض المعمودية والعيش المشترك، وتنطلق منه للعالم حاملة شهادة الإيمان وثقافة المحبة والسلام. كما رفع المجتمعون الصلوات من أجل عموم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستذكروا بصلواتهم عددا من كبار إكليروس أخوية القبر المقدس الراحلين، وفي مقدمتهم لرشمندريد إيلاريون مثمنين خدمته الطويلة في دير جبل طابور. واختتم المجمع أعماله بالاطلاع على التقارير المالية والإدارية لممثليات البطريركية في قبرص واليونان واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يقوم البابا لاون الرابع عشر هذا السبت بزيارة إلى جمهورية سان مارينو ومدينة ريميني الإيطالية. وقد وصل الحبر الأعظم صباح اليوم إلى جمهورية سان مارينو، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي بحضور حاكمي هذه الجمهورية اللذين عقد معهما البابا لقاء خاصا، ثم انتقل بعدها إلى قاعة المجلس الكبير والعام

قرن من الزمن. بعدها أشاد الحبر الأعظم بجمهورية سان مارينو باعتبارها أقدم جمهورية في العالم، ولفت إلى التقاليد التي حافظت عليها عبر قرون، متوقفا بشكل خاص عند شعار الجمهورية ألا وهو الحرية، وقال إن هذا الشعار لا يعبر فقط عن استقلال الدولة وعدم خضوعها لسلطة سياسية خارجية، وإنما يحمل معنى أعمق يرتبط بكرامة الإنسان وحريته الشخصية. هذا ثم شدد البابا على أن الحرية المدنية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حرية الإنسان وكرامته، مؤكدا أن حماية الحرية تعني أيضا الدفاع عن مساحة الضمير، وأشار إلى أن التاريخ شهد ولا يزال يشهد أشخاصا يواجهون ظروفا قاسية ويتمسكون بضمائرهم ومعتقداتهم، معتبرا هؤلاء من شهداء الحرية. واستشهد بالقديس توماس مور الذي وصفه بأنه نموذج في الوفاء للضمير، معبرا عن تضامنه مع كل من يدفع ثمنا شخصيا بسبب تمسكه بقناعاته ورفضه التخلي عن ضميره. في معرض حديثه عن مفهوم الحرية أكد البابا لاون الرابع عشر أن الحرية لا تعني الانغلاق على الذات أو السعي إلى المصلحة الفردية، بل تتحقق من خلال العطاء والتضامن واللقاء والحوار. وشبه الحرية بشجرة تنمو فروعها وأوراقها لتمنح الآخرين الظل والثمر، مشددا على أن المجتمعات الحرة تحتاج إلى روابط قوية بين أفرادها وإلى مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية. وحذر البابا في هذا السياق من بعض المشاريع السياسية الاقتصادية التي ترفع شعار الحرية لكنها تتحول عمليا إلى أدوات تخدم السلطة والمصالح والأفكار التي تقيد الإنسان، وأكد أن الحرية والتضامن المجتمعي لا ينفصلان، وأن بناء مجتمع حر وسلمي يتطلب مشاركة جميع أفراده وليس فرض نمط واحد من التفكير أو السلوك. هذا ثم استحضر البابا تاريخ تأسيس جمهورية سان مارينو، مشيرا إلى القديسين مارينو وليو اللذين يعتبران من بناة المدن الحرة والسلمية، وأشار إلى أن تجربتهما تقدم نموذجا لبناء المجتمعات من خلال التعاون وإقامة الروابط بين الناس قبل التركيز على بناء المؤسسات والهياكل، وأشاد بما وصفه بروح العمل والقدرة والإبداع التي يتميز بها شعب سان مارينو. على الصعيد الدولي أشاد البابا بالتزام هذه الجمهورية الصغيرة بالمساهمة في بناء السلام، مؤكدا وجود توافق مع موقف الكرسي الرسولي بشأن أهمية الدبلوماسية والتعددية في معالجة الأزمات الدولية، ودعا إلى اعتماد الحوار مع جميع الأطراف بما في ذلك الجهات التي توصف بأنها صعبة أو غير مؤهلة للتفاوض، معتبرا أن الصبر والتواضع يمكن أن يساعدا في إعادة بناء الثقة وفتح الطريق أمام تسويات سلمية للنزاعات الدائرة. كما اعتبر البابا أن صغر حجم سان مارينو يمثل فرصة لتكون نموذجا لما وصفه بمختبر للسياسة الجيدة، حيث تستطيع المؤسسات أن تكون أكثر قربا من المواطنين واحتياجاتهم. وقال البابا إن هذه الجمهورية قادرة مع الحفاظ على علمانية الدولة على الإفادة من مبادئ تقوم على المصلحة العامة والتضامن والعدالة الاجتماعية، خصوصا مع استعدادها للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الارتباط. هذا ثم أكد البابا لاون الرابع عشر في هذا السياق أن التحدي الأساسي أمام هذا النموذج السياسي والاجتماعي يتمثل في رعاية الإنسان، داعيا إلى حماية كرامة كل شخص بشري والحفاظ على قيمة الحياة في مختلف مراحلها. كما شدد البابا على ضرورة التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها أداة لخدمة الإنسان لا بديلا عن حريته أو حكمه الأخلاقي ومسؤوليته في اتخاذ القرارات. في الختام

0: أشاد البابا بتقاليد سان مارينو في استقبال المحتاجين ومساندة الشعوب التي تمر بالأزمات، مشيرا بشكل خاص إلى الدعم الذي قدمته الجمهورية للشعب الأوكراني منذ بداية الحرب وإلى جهودها في الدفاع عن القانون الدولي الإنساني. ودعا السلطات والمواطنين والمؤسسات الدينية إلى مواصلة العمل المشترك من أجل كرامة الإنسان والمصلحة العامة والسلام. وأكد في الوقت نفسه أن تجربة جمهورية سان مارينو يمكن أن تشكل نموذجا إيجابيا في الجمع بين الحرية والمسؤولية والتضامن والحوار.
1: في إطار زيارته الرعوية إلى جمهورية سان مارينو، التقى قداسة البابا لون 14 اليوم السبت 22 من آب أغسطس في بازيليك القديس مارينوس الجماعة الكنسية. وفي بداية كلمته أعرب الأب الأقدس عن سعادته لهذا اللقاء في بازيليك شفيع سان مارينو، ووجه التحية إلى الأسقف والكهنة والمكرسين والمكرسات وممثلي الحياة الكنسية في الأبرشية والحضور جميعاً. وتبع أن أبرشية سان مارينو مونتيفيلترو لها تاريخ غني بالإيمان والشجاعة، وذكر بأن القديسين مارينوس ولاون من خلال الإعلان المسيحي قد حمل قبل حوالي 18 قرنا إلى هذا المكان أفاقا وقيما جديدة، ما أسفر عن نشأة ثقافة وحضارة تتمحور حول الشخص البشري صورة الله. ووصل قداسة البابا أن القديسين قد ترجما رسالة الإنجيل إلى نموذج جماعي وسياسي جديد تطبعه بقوة المبادئ المسيحية، الحرية والاحترام المتبادل والشركة، نموذج هو حي حتى اليوم. وقال الأب الأقدس للحضور إنه من الجميل ملاحظة سعي جماعة الأبرشية والجماعة المدنية إلى السير قدما بعمل المؤسسين بالحماسة ذاتها والأمانة نفسها، ولهذا فإنه يريد التأمل معهم حول بعض الجوانب التي يعتبرها هامة في مسيرتهم ككنيسة. وبدأ البابا لون 14 أنه يتوجه أولا إلى الشباب ليستعيد معهم ما قال لهم البابا بنديكتوس 16 خلال زيارته 15 عاما مضت، حين دعاهم إلى عدم التوقف عند الإجابات الجزئية والفورية الأكثر سهولة والأكثر راحة والتي يمكنها أن تمنح بعض لحظات من السعادة، لكنها لا تحملهم إلى فرح عيش الحياة الحقيقية. وقد قال البابا بنديكتوس 16 حينها للشباب إن قلوبهم هي نوافذ مفتوحة على اللانهائي. ودعا البابا لون 14 بالتالي الشباب إلى إبقاء هذه النوافذ مفتوحة وإلى أن يتابعوا بنظرة النفس المسارات التي تنشأ لديهم من التوق الكبير إلى الجمال والصلاح والحياة الذي يحملونه في قلوبهم، فإن تابعوا بانتباه هذه المسارات وأصغوا إلى صوتها فستحملهم إلى الأعلى نحو لقاء الله، حيث يبحث عنهم وينتظرهم، وبمعونته ستكون لأحلامكم القوة للتأثير على التاريخ وتحسينه، قال البابا. ثم أراد الأب الأقدس توجيه دعوة أخرى، وهي الدعوة إلى أن يعانقوا بحماس رسالتهم في العالم، ووصل داعيا إلى أن يفعلوا هذا بمحاولة معرفة ما هي دعوتهم وأن يثمنوا عظمتها. تحدث البابا أيضا عن ضرورة التفاني في هذه الدعوة، مستخدمين بدون ادخار ثراء ما وهبهم الله من مواهب، كما ودعا إلى عدم التخوف من اختيارات متطلبة مثل الزواج، التكرس، الخدمة الكنسية، الحياة المهنية، النشاط الاجتماعي والسياسي. وشدد البابا على ضرورة الاستعداد بأفضل الطرق للمسؤوليات التي تنتظرهم، وأيضا على أهمية المشاركة في مبادرات ومشاريع محبة وعدالة ليساهم هكذا في تقديم شهادة سلام تتكلم إلى العالم. أراد البابا لون 14 بعد ذلك توجيه الشكر إلى الكهنة ومعلمي التعليم المسيحي وجميع المربين الذين يعملون من أجل نمو إنساني ومسيحي للفتية، وقال لهم إن عملهم له أهمية كبيرة رغم كونه غير ظاهر، ووصفه بخدمة متواضعة وثمينة لأنها تساعد الوالدين المسؤولين الأوائل عن تربية الأبناء على الإيمان. وأضاف الأب الأقدس هنا أن العائلة هي المكان الأول للتكوين على الإيمان، والحضن الطبيعي الذي يتم فيه منذ الطفولة تعلم الإنجيل وتنفسه بشكل يومي. وشدد قدسته على أهمية أن يهتم العمل الرعوي بتغذية التعاون التربوي القوي بين العائلات والجماعات الكنسية بتأسيس ميثاق تربوي، فيشعر الوالدون بمشاركتهم ويعيدونهم أنفسهم اكتشاف الإيمان بشكل جديد، ويكون لديهم فرح أن ينقلوا إلى أبنائهم ما يحملون من قيم مسيحية. وتابع البابا أن مسارة النمو وخاصة الابتداء المسيحي تنقل في المقام الأول جمال ومذاق حياة المعمودية والأسرار، وذلك كي تنشأ وتكبر في الجماعة مسيرات قداسة، وينضج لدى الجميع الوعي بهويتهم النبوية والكهنوتية والملوكية. ودعا قداسة البابا هنا إلى الاهتمام بعناية بالليتورجية في نور المجمع الفاتيكاني الثاني، وتكوين المؤمنين على عيشها بشكل جماعي كفعل مشترك لجسد حي واحد يستلهم فيه كل عضو القوة من مائدة الرب كي يحمل نوره إلى طرقات العالم. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن إيماننا بأن الإنجيل هو طريق الحرية لرجال ونساء كل زمن، وأن في يسوع المسيح وفي كلمته تجد الأفراح والجراح وأكثر أسئلة البشرية عمقاً المعنى والإجابة النهائية. ولهذا وصل البابا لون الرابع عشر، فإننا على قناعة بأن الهبة الأكبر التي يمكننا منحها للأخوة والأخوات الذين يضعهم الرب على دربنا هي مساعدتهم كي يلتقوا الله الذي صار بشراً، الذي مات وقام من أجلنا، وأن يجدوا فيه الخلاص. وأضاف الحبر الأعظم أن علينا من هذا المنطلق ممارسة المحبة بكل أشكالها بدون كلل، مع التنبه دائماً إلى الخير النهائي والمتكامل للأشخاص الذين نقدم لهم المساعدة. توقف البابا لون الرابع عشر في كلمته بعد ذلك عند عيشنا في عالم تجرحه نزاعات كثيرة تشهد نمو العنف والانغلاق والخوف من الآخر، وأمام هذه الانحرافات المقلقة لا يمكن لإجابتنا إلا أن تكون السير بقناعة أكبر على درب الإنجيل، فإلهامه هو أساس مجتمع يقوم على احترام حريتنا وحرية الآخرين، وفي المقام الأول احترام المشيئة المقدسة لله الذي يعلمنا ويوصينا بالاهتمام بمن هم أكثر ضعفاً، المغفرة، الشركة، والتضامن. تحدث البابا بعد ذلك عن أمر هام بالنسبة له حسب ما ذكر، وهو الشركة، ودعا إلى أن نقدم في جماعاتنا شهادة واحدة بين الرعاية وداخلها، بين الرعاة والمؤمنين، بين المواهب والخدمات المختلفة. وأضاف قدسته أن هذا أيضاً هو جزء من إرث الإنجيل المعاش الذي تركه لنا القديسان مارينوس ولاون، وجزء من رسالتنا في أن نواصل بمثابرة وتفان إنما ما بدأه. وفي ختام كلمته شكر البابا لون الرابع عشر الجميع على استقبالهم، مؤكدا أنه يحملهم في قلبه، معربا عن ثقته في أنهم هم أيضا سيواصلون الصلاة من أجل البابا.
2: في إطار زيارته الرعوية إلى ريميني، شارك قداسة البابا لون الرابع عشر عصر اليوم السبت في ملتقى الصداقة بين الشعوب. وهو مهرجان ثقافي سنوي يقام في الأسبوع الأخير من شهر آب أغسطس في مدينة ريميني، وقد ولد بهدف تعزيز السلام والحوار والتعايش بين الثقافات والأديان المختلفة بمبادرة من الأب لويجي جيوساني مؤسس الحركة الكاثوليكية شركة وتحرير. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة إلى المشاركين قال فيها: في هذه اللحظة التاريخية ندرك بشكل أعمق النبوءة التي نقشت قبل زهاء نصف قرن في الاسم الذي أطلق على هذه الأيام، ملتقى الصداقة بين الشعوب. وكما قال لكم القديس يوحنا بولس الثاني: إن مجرد نطق هذه الكلمات يبهج القلب. ملتقى، ملتقى صداقة، صداقة بين الشعوب، إنها كلمات تكتسب معنى خاصا في هذه الساعات التي غالبا ما تكون مأساوية من تاريخ العالم. أضاف الحبر الأعظم يقول: نشكر الرب على هذا الأرث الحي الذي يلقي على عاتقكم مسؤولية تاريخية كبيرة في شركة الكنيسة الأوسع في خدمة إنسانية تجوع وتعطش إلى العدالة. وكما علمنا المجمع الفاتيكاني الثاني في الواقع، فإن أفراح وأمال وأحزان ومخاوف أناس عصرنا، ولا سيما الفقراء وجميع الذين يتألمون، هي أيضا أفراح وأمال وأحزان ومخاوف تلاميذ المسيح. ليس من شيء إنساني أصيل إلا وله صدى في قلوبهم. نعم أيها الأصدقاء الأعزاء، إنها ساعة المسؤولية، وخاصة لمن حصل على الكثير من التقليد إيمان يمتد لألف عام ويتحول إلى ثقافة. وفي الواقع استطاعت الدورات المختلفة للملتقى أن تستقي من التراث الكبير للماضي. الأسباب التي تلزمكم اليوم بالحوار مع الفن والموسيقى والأدب والعلوم والاقتصاد ومع كل تعبير عن الروح الإنسانية، حتى العنوان الذي اخترتموه لهذه الدورة والمستوحى من البيت الأخير في الكوميديا الإلهية يدفعنا نحو التاريخ الذي الرب هو سيده. إن الحب الذي يحرك الشمس وبقية النجوم لم يختفي، لم يفقد قوته ولا شدته، رغم أنه حب يفضل أن يبقى صامتا على عكس القوى الصاخبة التي تزعزع الأرض والسماء وكل الخلائق. تابع أبو الأقدس يقول: نعم الحب يحرك، هو يطلع شمسه على الأشرار والأخيار وينزل المطر على الأبرار والفجار. وهكذا يصف يسوع كمال الله، مبينا الفارق بين سخاء عمله وضيق الأفكار البشرية. إن الواقع يختنق في حساباتنا ويتنفس في مجانية الله. ليس من قبيل الصدفة أن أسلافي القديس يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر وفرانسيس قد أشاروا جميعا إلى الرحمة الإلهية كنقطة تأثير بين الإنجيل والأمور الجديدة. وفي هذا العصر المأساوي الرائع، إن اتباع يسوع المسيح بعد مآسي القرن العشرين وانطلاقاته الجديدة يتطلب في الواقع وعيا جليا. فالشر لا يحارب بالشر، وكما في السماء كذلك على الأرض، الحب هو قانون الحياة ومنهج الفداء للمسيح المصلوب. وأمام الواقعية الزائفة التي تعيد تسليح العقول والكلمات والأمم، يجب على الثقافة الكاثوليكية اليوم أن تعارض بواقعية الرحمة التي لا يمكن بموجبها أن يوجد أعداء، بل أن الجميع حتى الخصوم هم إخوة وأخوات، يجب النظر في أعينهم ولقائهم في الحق. إن الخطيئة موجودة بلا شك، لكن الحب المسيح الذي يفدي هو الأقوى، ويلزمنا بتطهير الأفكار والمصالح والعادات والعلاقات والمشاريع والاستثمارات وكل جانب من جوانب الحياة من كل ما لوثته ثقافة القوة. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن بينكم من الكفاءات والمسؤوليات والموارد ما يمكن وضعه في خدمة ارتداد حقيقي للشعب. إن الهوس بالحفاظ على المجد الشخصي والكرامة الذاتية والنفوذ الخاص لا ينبغي أن يكون جزءا من مشاعرنا. يجب علينا أن نسعى وراء مجد الله. هذا المجد لا يتطابق مع مجدنا. إن مجد الله الذي يتألق في تواضع مغارة بيت لحم أو في خزي صليب المسيح يفاجئنا دائما. فلنحرر إذن العيش المشترك من الشك والثقافة من الاستعلاء والتربية من الأيديولوجية والعمل من عبادة الربح والتكنولوجيا والمالية من تجارة الموت، انطلاقا من المؤسسات التي أنشأناها ونعمل فيها، لنكتشف عن العلاقات القائمة على القوة غير العادلة التي هي أصل الفقر واللامساواة والحرب والكوارث البيئية، ولنزع سلاح التطور التكنولوجي عندما يصبح جارفا ومدمرا. نحن بحاجة لرواد شجعان يبدأون من تغيير مسارهم الخاص لجعل الارتداد المطلوب من الجميع مقنعا وذي مصداقية. تابع أبو الأقدس يقول: أيها الشباب الأعزاء، إنكم لكثيرون هنا، كثيرون منكم كمتطوعين، إنكم علامة على أن المستقبل هو وعد وليس تهديد، والكثيرون لم يعودوا يصدقون ذلك سواء بين البالغين أو بين الشباب. ولكن بصمت لا يزال الحب الذي يحرك الشمس وبقية النجوم يدفع نحو الرجاء. لقد شعرت بذلك بشدة بين أقرانكم في لبنان وفي إفريقيا وفي إسبانيا. الحب يحرك ويحث ويوقظ من السبات، ويثير دعوات جديدة ويدعو إلى المخاطرة. خوضوا التجربة، انفتحوا على كاثوليكية حقيقية، ووسعوا روابطكم لتذهب أبعد من أي انتماء ضيق، لتكن الحركة والمجموعات والجماعات منصة تقفزون منها إلى الواقع بأكمله. قاوموا كل من شأنه أن يبعدكم عن إخوتكم وأخواتكم من ثقافات وحساسيات وأصول مختلفة، ولا سيما من الأشد فقرا، بل اخرجوا بدلا من ذلك للقاء الجميع وفي كل بقعة من الأرض، لا سيما في الأطراف وبين الذين يتألمون. ستجدون من هو مستعد لبناء حضارة الحب. لا تسمحوا لأحد بأن يقلل من شأن هذه الكلمة التي هي اسم الله نفسه. الله محبة، وفي الحب لا يجد أبدا إكراه ولا غسيل أدمغة ولا إغراء ولا خداع ولا تجنيد. الحب لا يوجد إلا في الحرية وفي الحوار الحي وفي بذل الذات السخي. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الشباب الأعزاء، يبدو أن العالم اليوم يتعجب من اتباعكم للمسيح ومن الانجذاب الذي تشعرون به نحوه ونحو كلمته ومن انتمائكم إلى الكنيسة. إن كونكم مسيحيين اليوم هو مفاجأة لكثيرين، ومع ذلك وبدون ضجيج من عندكم انطلقت كلمة الرب. هذا ما كتبه القديس بولس إلى جماعة سالونيكي الفتية، وتابع قائلا: بل انتشر خبر إيمانكم بالله في جميع الأماكن حتى إننا لا نحتاج إلى التحدث به. إنها ليست مسألة أرقام، رغم أن الآلاف من أقرانكم الذين يطلبون المعمودية في مجتمعات تعتبر من بين الأكثر علمانية في العالم هو أمر مثير للمشاعر. إنها مسألة حرية، فالحقيقة لا يتم لقاؤها إلا في الحرية، ونحن نفهم هذا بشكل أفضل وسط ظروف تاريخية تعيد تنشيط الأسئلة الأكثر إنسانية والرغبة اللامحدودة في المعنى والعدالة والسلام. وهكذا، فإن خسرانا معينا للنفوذ وما ربما خشيناه ونشطنا كبالغين لمكافحته، كان ينبغي أن يكشف لنا أنه يمكننا أن نثمن بشكل أكبر قوة الإنجيل والروابط التي يولدها والمنطق الذي يشعله والحياة التي يبعثها. وكما كرر أسلافي عدة مرات، إن الكنيسة لا تمارس الاقتناص، بل هي تنمو وتتطور عن طريق الجذب. إن الجذب لأسلوب العيش في العالم وما تساءل عنه الأب جيوساني بشكل استفزازي: هل يمكن العيش هكذا؟ تابع لابولقدس يقول: ومن ناحية أخرى، في القرن الثاني اعترف الكاتب المجهول لرسالة إلى ديوجنس بأن المسيحيين يقدمون نموذج حياة رائعة وبلا شك متناقضا ظاهريا. علينا بالطبع أن نعترف بأن نحمل هذا الكنز آنية من خزف. إن مصداقية شهادتنا الشخصية والجماعية غالبا ما تكون مطبوعة بالضعف والخطيئة، ولكن الرب هو الذي ينهضنا دائما كأفراد وكجماعة. أضاف الحبر العظم يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، حب الكنيسة دائما حب وحافظ على وحدة الرفقة التي من خلالها وصل المسيح إليكم وجذبكم إليه. وكما قال لكم البابا فرانسيس بمناسبة الذكرى المئوية لولادة مؤسسكم: حتى اللحظات الصعبة يمكنها أن تكون لحظات نعمة ولحظات ولادة جديدة. لقد نشأت حركة شركة وتحرير في زمن أزمنة كما كان عام 68، وفي وقت لاحق لم يفزع الأب جيوساني من لحظات الانتقال والنمو في الأخوة، بل واجه بشجاعة إنجيلية بالاتكال على المسيح وفي شركة مع الأم الكنيسة. تابع لابولقدس يقول: أيها الأعزاء، وفي مخاض تغيير العصر هذا وفي هذا العالم الذي تمزقه أزمات متعددة، يمكننا أن نعيد اكتشاف المذاق الروحي لكوننا شعب الله المجتمع من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، والذي يعيش في سياقات وثقافات مختلفة ولا يزال يحج في الزمن وفي شركة مع كنيسة السماء. وفي هذه السنوات الأخيرة أعدنا اكتشاف البعد السينودسي والإرسالي لكوننا كنيسة وما يدعونا في المقام الأول، لكي نتعلم أن نصغي إلى بعضنا البعض. نهبة الأصغاء هي شيء أعتقد أننا نعترف به جميعا، ولكنه غالبا ما فقد بعض في بعض قطاعات الكنيسة. علينا أن نواصل اكتشاف كم هو ثمين، بدءا من الأصغاء لكلمة الله والأصغاء المتبادل والأصغاء للحكمة التي نجدها في رجال ونساء في أعضاء الكنيسة وفي الذين يبحثون عن الحقيقة ولكنهم ليسوا بعد وربما لن يكونوا أبدا أعضاء في الكنيسة. وخلص البابا لون الرابع عشر إلى القول: إنه مسار يتطلب أيضا تجديد كل جمعية وحركة كنسية. أدعوكم سواء داخل حركة شركة وتحرير أو في الكنائس الخاصة التي ينتمي إليها كل واحد منكم إلى خوض هذه الخبرة في السير معا. كل واحد يصغي ويسمح لإيمان الآخرين، ومعا تحت قيادة الرعاة تنتج إدراكات جديدة وخطوات إضافية وأشكال طاعة شجاعة للروح القدس. إن هذا الأسلوب يشكل في هذا العصر المضطرب علامة حقيقية من علامات الأزمنة، فلنشهد أن كل موهبة هي للمنفعة العامة وأن كل ثروة تتضاعف إذ تمت مشاركتها. إن كل خوف يمكن التغلب عليه، علينا أن نجعل هذا الأمر ملموسا وذا مصداقية ومرغوبا، وستعرفون كيف تفعلون ذلك أيها الأصدقاء الأعزاء على خطى مؤسسكم من خلال تنمية الوحدة فيما بينكم ومع الذين قد دعوا لقيادة الحركة ومع الكرسي الرسولي الذي اعترف بكم ومع خليفة بطرس، ليربينا الروح القدس على ممارسة الشركة وليمنحنا طعمها وتقديرها ورجاؤها، وليستمر في قيادتنا أيها الأخوة والأخوات الأعزاء ذلك الحب الذي يحرك الشمس وبقية النجوم. شكرا لكم.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يقوم البابا لاون الرابع عشر هذا السبت بزيارة إلى جمهورية سان مارينو ومدينة ريميني الإيطالية. وقد وصل الحبر الأعظم صباح اليوم إلى جمهورية سان مارينو، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي بحضور حاكمي هذه الجمهورية اللذين عقد معهما البابا لقاء خاصا، ثم انتقل بعدها إلى قاعة المجلس الكبير والعام حيث كان له لقاء مع السلطات المدنية المحلية. ألقى الحبر الأعظم خطابا لهذه المناسبة أكد فيه أن العلاقات بين هذه الجمهورية والكرسي الرسولي تستند إلى تاريخ طويل من الروابط والتعاون، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في سياق هذا الإرث الهام، وتأتي بعد زيارتين سابقتين للبابا يوحنا بولس الثاني عام 82 والبابا بنديكتوس السادس عشر عام 2011. وذكر بأن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين سان مارينو والكرسي الرسولي أقيمت في أبريل نيسان من العام 1926، أي قبل نحو قرن من الزمن. بعدها أشاد الحبر الأعظم بجمهورية سان مارينو باعتبارها أقدم جمهورية في العالم، ولفت إلى التقاليد التي حافظت عليها عبر قرون، متوقفا بشكل خاص عند شعار الجمهورية آل وهو الحرية. وقال إن هذا الشعار لا يعبر فقط عن استقلال الدولة وعدم خضوعها لسلطة سياسية خارجية، وإنما يحمل معنى أعمق يرتبط بكرامة الإنسان وحريته الشخصية. هذا ثم شدد البابا على أن الحرية المدنية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حرية الإنسان وكرامته، مؤكدا أن حماية الحرية تعني أيضا الدفاع عن مساحة الضمير. وأشار إلى أن التاريخ شهد ولا يزال يشهد أشخاصا يواجهون ظروفا قاسية ويتمسكون بضمائرهم ومعتقداتهم، معتبرا هؤلاء من شهداء الحرية. واستشهد بالقديس توماس مور الذي وصفه بأنه نموذج في الوفاء للضمير، معبرا عن تضامنه مع كل من يدفع ثمنا شخصيا بسبب تمسكه بقناعاته ورفضه التخلي عن ضميره. في معرض حديثه عن مفهوم الحرية، أكد البابا لاون الرابع عشر أن الحرية لا تعني الانغلاق على الذات أو السعي إلى المصلحة الفردية، بل تتحقق من خلال العطاء والتضامن واللقاء والحوار. وشبه الحرية بشجرة تنمو فروعها وأوراقها لتمنح الآخرين الظل والثمر، مشددا على أن المجتمعات الحرة تحتاج إلى روابط قوية بين أفرادها وإلى مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية. وحذر البابا في هذا السياق من بعض المشاريع السياسية الاقتصادية التي ترفع شعار الحرية لكنها تتحول عمليا إلى أدوات تخدم السلطة والمصالح والأفكار التي تقيد الإنسان. وأكد أن الحرية والتضامن المجتمعي لا ينفصلان، وأن

0: التزام هذه الجمهورية الصغيرة بالمساهمة في بناء السلام، مؤكدا وجود توافق مع موقف الكرسي الرسولي بشأن أهمية الدبلوماسية والتعددية في معالجة الأزمات الدولية، ودعا إلى اعتماد الحوار مع جميع الأطراف بما في ذلك الجهات التي توصف بأنها صعبة أو غير مؤهلة للتفاوض، معتبرا أن الصبر والتواضع يمكن أن يساعدا في إعادة بناء الثقة وفتح الطريق أمام تسويات سلمية للنزاعات الدائرة. كما اعتبر البابا أن صغر حجم سان مارينو يمثل فرصة لتكون نموذجا لما وصفه بمختبر للسياسة الجيدة، حيث تستطيع المؤسسات أن تكون أكثر قربا من المواطنين واحتياجاتهم. وقال البابا إن هذه الجمهورية قادرة مع الحفاظ على علمانية الدولة على الإفادة من مبادئ تقوم على المصلحة العامة والتضامن والعدالة الاجتماعية، خصوصا مع استعدادها للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الارتباط. هذا ثم أكد البابا لون 14 في هذا السياق أن التحدي الأساسي أمام هذا النموذج السياسي والاجتماعي يتمثل في رعاية الإنسان، داعيا إلى حماية كرامة كل شخص بشري والحفاظ على قيمة الحياة في مختلف مراحلها. كما شدد البابا على ضرورة التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها أداة لخدمة الإنسان لا بديلا عن حريته أو حكمه الأخلاقي ومسؤوليته في اتخاذ القرارات. في الختام أشاد البابا بتقاليد سان مارينو في استقبال المحتاجين ومساندة الشعوب التي تمر بالأزمات، مشيرا بشكل خاص إلى الدعم الذي قدمته الجمهورية للشعب الأوكراني منذ بداية الحرب وإلى جهودها في الدفاع عن القانون الدولي الإنساني، ودعا السلطات والمواطنين والمؤسسات الدينية إلى مواصلة العمل المشترك من أجل كرامة الإنسان والمصلحة العامة والسلام. وأكد في الوقت نفسه أن تجربة جمهورية سان مارينو يمكن أن تشكل نموذجا إيجابيا في الجمع بين الحرية والمسؤولية والتضامن والحوار.
1: في إطار زيارته الرعوية إلى ريميني، شارك قداسة البابا لون 14 عصر اليوم السبت في ملتقى الصداقة بين الشعوب، وهو مهرجان ثقافي سنوي يقام في الأسبوع الأخير من شهر آب أغسطس في مدينة ريميني، وقد ولد بهدف تعزيز السلام والحوار والتعايش بين الثقافات والأديان المختلفة بمبادرة من الأب لويجي جيوساني مؤسس الحركة الكاثوليكية شركة وتحرير. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة إلى المشاركين قال فيها: في هذه اللحظة التاريخية ندرك بشكل أعمق النبوءة التي نقشت قبل زهاء نصف قرن في الاسم الذي أطلق على هذه الأيام، ملتقى الصداقة بين الشعوب. وكما قال لكم القديس يوحنا بولس الثاني: إن مجرد نطق هذه الكلمات يبهج القلب. ملتقى، ملتقى صداقة، صداقة بين الشعوب، إنها كلمات تكتسب معنى خاصا في هذه الساعات التي غالبا ما تكون مأساوية من تاريخ العالم. أضاف الحبر الأعظم يقول: نشكر الرب على هذا الأرث الحي الذي يلقي على عاتقكم مسؤولية تاريخية كبيرة في شركة الكنيسة الأوسع في خدمة إنسانية تجوع وتعطش إلى العدالة. وكما علمنا المجمع الفاتيكاني الثاني في الواقع، فإن أفراح وأمال وأحزان ومخاوف أناس عصرنا ولا سيما الفقراء وجميع الذين يتألمون هي أيضا أفراح وأمال وأحزان ومخاوف تلاميذ المسيح، ليس من شيء إنساني أصيل إلا وله صدى في قلوبهم. نعم أيها الأصدقاء الأعزاء، إنها ساعة المسؤولية، وخاصة لمن حصل على الكثير من التقليد إيمان يمتد لألف عام ويتحول إلى ثقافة. وفي الواقع استطاعت الدورات المختلفة للملتقى أن تستقي من التراث الكبير للماضي الأسباب التي تلزمكم اليوم بالحوار مع الفن والموسيقى والأدب والعلوم والاقتصاد ومع كل تعبير عن الروح الإنسانية. حتى العنوان الذي اخترتموه لهذه الدورة والمستوحى من البيت الأخير في الكوميديا الإلهية يدفعنا نحو التاريخ الذي الرب هو سيده. إن الحب الذي يحرك الشمس وبقية النجوم لم يختفي، لم يفقد قوته ولا شدته،

0: رغم أنه حب يفضل أن يبقى صامتاً على عكس القوى الصاخبة التي تزعزع الأرض والسماء وكل الخلائق. طبعاً أبو الأقدس يقول: نعم، الحب يحرك، هو يطلع شمسه على الأشرار والأخيار، وينزل المطر على الأبرار والفجار. وهكذا يصف يسوع كمال الله، مبيناً الفارق بين سخاء عمله وضيق الأفكار البشرية. إن الواقع يختنق في حساباتنا ويتنفس في مجانية الله. ليس من قبيل الصدفة أن أسلافي القديس يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر وفرانسيس قد أشاروا جميعا إلى الرحمة الإلهية كنقطة تأثير بين الإنجيل والأمور الجديدة. وفي هذا العصر المأساوي الرائع، إن اتباع يسوع المسيح بعد مآسي القرن العشرين وانطلاقاته الجديدة يتطلب في الواقع وعيا جليا. فالشر لا يحارب بالشر، وكما في السماء كذلك على الأرض، الحب هو قانون الحياة ومنهج الفداء للمسيح المصلوب. وأمام الواقعية الزائفة التي تعيد تسليح العقول والكلمات والأمم، يجب على الثقافة الكاثوليكية اليوم أن تعارض بواقعية الرحمة التي لا يمكن بموجبها أن يوجد أعداء، بل أن الجميع حتى الخصوم هم إخوة وأخوات، يجب النظر في أعينهم ولقائهم في الحق. إن الخطيئة موجودة بلا شك، لكن الحب المسيح الذي يفدي هو الأقوى، ويلزمنا بتطهير الأفكار والمصالح والعادات والعلاقات والمشاريع والاستثمارات وكل جانب من جوانب الحياة من كل ما لوثته ثقافة القوة. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن بينكم من الكفاءات والمسؤوليات والموارد ما يمكن وضعه في خدمة ارتداد حقيقي للشعب. إن الهوس بالحفاظ على المجد الشخصي والكرامة الذاتية والنفوذ الخاص لا ينبغي أن يكون جزءا من مشاعرنا. يجب علينا أن نسعى وراء مجد الله. هذا المجد لا يتطابق مع مجدنا. إن مجد الله الذي يتألق في تواضع مغارة بيت لحم أو في خزي صليب المسيح يفاجئنا دائما. فلنحرر إذن العيش المشترك من الشك، والثقافة من الاستعلاء، والتربية من الأيديولوجية، والعمل من عبادة الربح والتكنولوجيا والمالية من تجارة الموت، انطلاقا من المؤسسات التي أنشأناها ونعمل فيها، لنكتشف عن العلاقات القائمة على القوة غير العادلة، لنكشف عن العلاقات القائمة على القوة الغير العادلة التي هي أصل الفقر واللامساواة والحرب والكوارث البيئية، ولنزع سلاح التطور التكنولوجي عندما يصبح جارفا ومدمرا. نحن بحاجة لرواد شجعان يبدأون من تغيير مسارهم الخاص لجعل الارتداد المطلوب من الجميع مقنعا وذي مصداقية. طبعا أبو الأقدس يقول: أيها الشباب الأعزاء، إنكم لكثيرون هنا، كثيرون منكم كمتطوعين، إنكم علامة على أن المستقبل هو وعد وليس تهديد، والكثيرون لم يعودوا يصدقون ذلك سواء بين البالغين أو بين الشباب. ولكن بصمت لا يزال الحب الذي يحرك الشمس وبقية النجوم يدفع نحو الرجاء. لقد شعرت بذلك بشدة بين أقرانكم في لبنان وفي إفريقيا وفي إسبانيا. الحب يحرك ويحث ويوقظ من السبات، ويثير دعوات جديدة ويدعو إلى المخاطرة. خوضوا التجربة، انفتحوا على كاثوليكية حقيقية، ووسعوا روابطكم لتذهب أبعد من أي انتماء ضيق، لتكن الحركة والمجموعات والجماعات منصة تقفزون منها إلى الواقع بأكمله. قاوموا كل من شأنه أن يبعدكم عن إخوتكم وأخواتكم من ثقافات وحساسيات وأصول مختلفة، ولا سيما من الأشد فقرا، بل اخرجوا بدلا من ذلك للقاء الجميع وفي كل بقعة من الأرض، لا سيما في الأطراف وبين الذين يتألمون. ستجدون من هو مستعد لبناء حضارة الحب. لا تسمحوا لأحد بأن يقلل من شأن هذه الكلمة التي هي اسم الله نفسه. الله محبة، وفي الحب لا يوجد أبدا إكراه ولا غسيل أدمغة ولا إغراء ولا خداع ولا تجنيد. الحب لا يوجد إلا في الحرية وفي الحوار الحي وفي بذل الذات السخي. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الشباب الأعزاء، يبدو أن العالم اليوم يتعجب من اتباعكم للمسيح ومن الانجذاب الذي تشعرون به نحوه ونحو كلمته ومن انتمائكم إلى الكنيسة. إن كونكم مسيحيين اليوم هو مفاجأة لكثيرين، ومع ذلك وبدون ضجيج من عندكم انطلقت كلمة الرب. هذا ما كتبه القديس بولس إلى جماعة سالونيكي الفتية، وتابع قائلا: بل انتشر خبر إيمانكم بالله في جميع الأماكن حتى إننا لا نحتاج إلى التحدث به. إنها ليست مسألة أرقام، رغم أن الآلاف من أقرانكم الذين يطلبون المعمودية في مجتمعات تعتبر من بين الأكثر علمانية في العالم هو أمر مثير للمشاعر. إنها مسألة حرية، فالحقيقة لا يتم لقاؤها إلا في الحرية، ونحن نفهم هذا بشكل أفضل وسط ظروف تاريخية تعيد تنشيط الأسئلة الأكثر إنسانية والرغبة اللامحدودة في المعنى والعدالة والسلام. تابع لبولقدس يقول: ومن ناحية أخرى في القرن الثاني اعترف الكاتب المجهول لرسالة إلى ديوجينز بأن المسيحيين يقدمون نموذج حياة رائعة وبلا شك متناقضا ظاهريا. علينا بالطبع أن نعترف بأن نحمل هذا الكنز آنية من خزف. إن مصداقية شهادتنا الشخصية والجماعية غالبا ما تكون مطبوعة بالضعف والخطيئة، ولكن الرب هو الذي ينهضنا دائما كأفراد وكجماعة. أضاف الحبر العظم يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، حب الكنيسة دائما حب وحافظ على وحدة الرفقة التي من خلالها وصل المسيح إليكم وجذبكم إليه. وكما قال لكم البابا فرانسيس بمناسبة الذكرى المئوية لولادة مؤسسكم: حتى اللحظات الصعبة يمكن أن تكون لحظات نعمة ولحظات ولادة جديدة. لقد نشأت حركة شركة وتحرير في زمن أزمنة كما كان عام 68، وفي وقت لاحق لم يفزع الأب جوزاني من لحظات الانتقال والنمو في الأخوة، بل واجه بشجاعة إنجيلية بالاتكال على المسيح وفي شركة مع الأم الكنيسة. تابع لبولقدس يقول: أيها الأعزاء، وفي مخاض تغيير العصر هذا وفي هذا العالم الذي تمزقه أزمات متعددة، يمكننا أن نعيد اكتشاف المذاق الروحي لكوننا شعب الله المجتمع من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، والذي يعيش في سياقات وثقافات مختلفة ولا يزال يحج في الزمن وفي شركة مع كنيسة السماء. وفي هذه السنوات الأخيرة أعدنا اكتشاف البعد السينودسي والإرسالي لكوننا كنيسة وما يدعونا في المقام الأول لكي نتعلم أن نصغي إلى بعضنا البعض. إن هبة الأصغاء هي شيء أعتقد أننا نعترف به جميعا، ولكنه غالبا ما فقد بعض في بعض قطاعات الكنيسة. علينا أن نواصل اكتشاف كم هو ثمين، بدءا من الأصغاء لكلمة الله والأصغاء المتبادل والأصغاء للحكمة التي نجدها في رجال ونساء في أعضاء الكنيسة وفي الذين يبحثون عن الحقيقة ولكنهم ليسوا بعد وربما لن يكونوا أبدا أعضاء في الكنيسة. وخلص البابا لون الرابع عشر إلى القول: إنه مسار يتطلب أيضا تجديد كل جمعية وحركة كنسية. أدعوكم سواء داخل حركة شركة وتحرير أو في الكنائس الخاصة التي ينتمي إليها كل واحد منكم إلى خوض هذه الخبرة في السير معا. كل واحد يصغي ويسمح لإيمان الآخرين، ومعا تحت قيادة الرعاة تنتج إدراكات جديدة وخطوات إضافية وأشكال طاعة شجاعة للروح القدس. إن هذا الأسلوب يشكل في هذا العصر المضطرب علامة حقيقية من علامات الأزمنة، فلنشهد أن كل موهبة هي للمنفعة العامة وأن كل ثروة تتضاعف إذ تمت مشاركتها. إن كل خوف يمكن التغلب عليه. علينا أن نجعل هذا الأمر ملموسا وذا مصداقية ومرغوبا، وستعرفون كيف تفعلون ذلك أيها الأصدقاء الأعزاء على خطى مؤسسكم من خلال تنمية الوحدة فيما بينكم ومع الذين قد دعوا لقيادة الحركة ومع الكرسي الرسولي الذي اعترف بكم ومع خليفة بطرس، ليربينا الروح القدس على ممارسة الشركة وليمنحنا طعمها وتقديرها ورجاؤها، وليستمر في قيادتنا أيها الأخوة والأخوات الأعزاء ذلك الحب الذي يحرك الشمس وبقية النجوم. شكرا لكم.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.